0: Whereas, Abdas Ati Akantazelka, Berta to have a neglect ele, Zukona satellite, Zoltera E, Sarau Katu ele, Zukona Negaira, given the Izuzolo, Nisu Hidau Homzone, Kaloti Ura Kamzolo, Alam Jabliki. Isar Alaysa Hadus Hagoria. Come, come, I. Edisho Ate, them so Ate would do at Akiongolo, Bukaduolo, Haiti, Smoke Homzone Ezerda. Can you into the Atis boy got with it? كم تقرأوا أي كونك حاطوا هالغو؟ وأنا أعطم تقبل من اثنين تقالوا في البتاتون ننتي زعل زلت أخون هذه الجمتي بخالي قال لك عنتو هاي لحوي جدلت الله ما إبرا من بس تاي جبر الوزن ما يبحث في جرمني نعم وأنا أعطم بتقاطع تالي كورة كاي تريت ما عم تحجر لو على يتحجر كورة كي إيه كتر من اليوم جا أخونا نحنا على عمة نول دومينا والعون كي تلوق والعهم حين تتحصل للو عني فلتم لا تتعني زعزم تتعني هو دقين ما راح هدر إذ تريت وزين نار إيه إرترا من جسدي بعفار متاوي كونان بخالي في عقلها اللي وانت زعطو ما عاي قبوه يجي ما هاتم أوريدي أوريدي ناف تتس أجل نسو بعلو ويت بوتي تيم أتي بوت فردي خاني سلاجي جندما ون أفتريالي تخلر هادما تزرع أزال هادما تنعاق تزيدلي كنت أكي يوم يوم ذا لسه أتو دم أتم بيقوم أو دي قوم بحسيه فلذي سو فار ذرا أنا يو فلذي لما أترى تالون بزحزة أنا كنا يقولنا جدا ما أبزي اللي كاني أدفانتج تاني خط كم لوز جبر جلوك عالجن مسو أو جمة النعت أنا كان بنك يزلي كاني عنده قصاد حلف كان هو تاي أبناء في تجراي تمارس وقعيو فلذين تجراي تمارس وقعيرو Then immediately, after attack, television to try can of Ayon. The Jamiri, television grab, but you will get some information from America. Now, is this nice and though Haiti and is going to know Michael?
1: When it comes to our power, the Harai in Ethiopia, there is another Ethiopia. In time, the meeting that has to be said, you have to see it. It's a bunch of people. There is a good day, of course, Maswatu knows. Let's say, always people. There's a lot of them, the Merida, the Sari Hanagrana, directly, we have that. The Liathan, Sani Hanenaps, at the end of the year, what would the future of Ethiopia be? That's the name of the Harai.
0: هاجر الحزب المدحان بحلقه مدحان في نهايه يوم الزغل جن على كل زوي تسمع معلو صعب ولا تسمع معلو صعب ولا اجريمنت لون اجريمنت بتاعي في نهايه يوم الزغل ناس يقدر ما يصير هذا الصدق او قام صار حلو تحرز السبع يجي مو لا تحرز بحيل يجي مو لا سر حد كان لازم تنسى وانا في تايون كي حاجه من يستوي كيدي كم زول لو قوينه اسكا هير جبل حساب وندمتي دحرب مصيو كلو جبوغن تاع نحل زلا جامنجستي كم زلا مسحالي با اتي اليانس كابيتا فالا لي حيلتا كابيتا فالا لي بارتيزات ግዚያው ናይ ሽግግር መንግስቲ ጠጦ መባል ብድሕሪኡ ካል ሶፋር ካብቶም ሸውዓተ ክንግንፀል ዝብል ኣብ ፕሮግራሙ ዝቐመጠ የለን ኢትዮጵያ ዝብል እዩ ዘሎ ፅባሕ ንጎ ዝመፅእ ኣይንፈለ ግን ድማ ከምኡ ዝብል ሓይሊ ድማ ክግንፀለ ንክንደይ ግዜ ኣነ ምስኦም ክነብር ይኽእል ዝብል ሓይሊ እንተመፅኡ ከም ትግራይ ዓይነት ኣብ ቀፃላይ ድሕሪ ሰላም ምምፃእ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ዝሕተት ሕቶ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ ተጅትነት ሕቶ እዩ ግን ድሓር ዝመፅእ እዩ ነቱ ካልእ ግን ነቱ ማለት እንታይ ክመፅእ ይኽእል ዝብል ግን ከምቶም ናይ ፒፒ ሓይልታቶም ሰዓት እዙ እዚ ፅምረት ስለ ዘሰንበዶም ቀልጢፎም ዝዛረቦ ዘለዉ ዓዲ ክትብተንያ ዓዲ ክትብተንያ ዓዲ ክትብተንያ እዮም ዝብሉ ኣለዉ ደለብረት ብ ከም ዓይሉ ዓደይ ከይትብተኒ ኢሉ ክዋጋእ ዝኽእል ምናልባት እተወሰነ ክህሉ ይኽእል ካብ ሰራዊት እንታይ ፖለቲካል ክፍታይ ዘይፈልጥ በቲኡ ከምበዙ ግን እዚ ሓይሉ እዚ ክፈርሲ ድሕሪ ምፍራት እውን ናይ መጀመርያ ክግበር ዝኽእል ናይ ሽግግር መንግስቲ ምቋም ኢለ ዝሓስብ መርሓባ እሞ ካብ ታሪክ ብርሃነ
1: ካኣፅምዶ ብምሕጂውን ይፈልኩ ተገበረ ፌደራል ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ጭዶ ፅምዶ ኣሓዲቡ ዶ ተዎ ኣብ 2020 እቲ ትግራይ ናብ ገለገለ ያናይ ምስ ኤርትራ እውን እዚታት ኣውትካሙ ርኢናዮም ዳሕራይ ዝምስኮንቲ ከዓ ኣብ መንሕድካ ኮይኑ ዝድረኣናዮ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሃይለ ብከመይ ትሪያ እዚኣ ናይቲ ማሊ ህዝቢሲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ሓሳስ ክሎ ማለት ኣይኮ ሕጂ ኣብዚ ኢንዲሬክትሊ ኤርትራ ካብቲ ሓደ ዝኮሶ ዘሎ ሳሓል ኣብ ኣፍኮርስ እቲ ፅምር ግበርነበር ምስ ትግራይ እውን ኩሉ እኳ ይኹን እምበር ዝረአ ባይታታት ብዙሕ ነይሩ እዩ ዋላ ትሬንድ ዝምድዋር ንሕወሓት ኤርትራ ልዕላውነት ሃረስ ዝኮና ላ ዘሮናት ድዮን ገለ ድምፅ እዚ ኢንዲሬክት ዝገለ ክህልዎ ክእል እዙ ካብ ክንሃድማ ይንኽእል ኢና ነቲ ህዝቢ ግን ብከመይ ገይሩ ሕጂ እዚ ናይ ምትሕብባር ንምስላ ሳሓል እዚ ምስኣባን ክስ ኤርትራ ተደፊኡ ከዓ ትክእሎ ጉዳይ ዝብል ምንታይ ሓንቲ ጥኢት እያ ተድልያ ነዛ ነገር እዚያ ንክኣቱ እዚ እተኮይኑ ኸ ብከመይ ክሪኦ ኣለዎ ህዝቢ ሃይለይ
2: መጀመርታ ኤርትራ ተደፊኡ ከዓ ይኽእል ዶ ትብል ኤርትራ ግዳ ብዓብዩ መቐለ ምሳሕና ኣስመራ ድራርና እናሉ እንዲኦም ንበላ ሕጂ ትማልዲኦም ገለ ተላዒሎም ዘለዉ ካብ በዓል ናዝሬሲ ከምኡ እንዳልዮም ተበጊሶም ዘለዉ ቶም ሰራዊት ወላ እጁ እናፈከሩ ክኸዱ ከልወስኩም እዩ ኤርትራ በዕላቶም ክሳዕ ትንክፍዋውን ክፀንሕ ጉቡእ ኣይነበረን እየ ዝብል ምክንያቱ እቲ ፅላኢካ ሳብ ማዕዶ ከሉ ኢ ከዓ እምበር ዓድካ ኣፊስ ከዓ ዘከናብተካ ከምዚ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ኣንስቲ ካህናት ኣንስቲ መሻይክ ከይተረፋ ፈለስቲ ከይተረፋ ምጥፋር እዚ ኣብ ኤርትራ ክንርአ ኣብ ኣፍ ደገና ስጋዕ ዝበፅሕ ክንፅበው ንቁኑዕ ዘለዎ ዝኾን ኮይኑ ኣይስማዓንን ምክንያቱ ናይ ኣብዪ ስርዓት ናይ ሓንቲ ሰበይት ብንብረት ሰብኣይ ክድፈር ፀገም የለን ሓደ ወታደር ብሳንጃ ክድፈር ግን ነውሩ ኢሉ ዝሓስብ ስርዓት እዩ ሶ ከምዚ ዛ ዓይነቱ ስርዓት ናቱ ሰራዊት ኣብ ዓድካ ከዓ ትቆሎ ከብፅዖ ዝኽእል ፍርሰት ቀሊል ዩ ስለዚ ብሱ መልክዕ ንሪኦ ከለና ናይ ኤርትራ ከምናተይ ርድኢት ኣይንክ ትድፍረት ዝኣመን ኣበዝሕሉ እየ ዋላ እኳ መንቀሊ እዩ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ድፍረት መንቀሊ ባዕሉት ስርዓት ናና ኤርትራ ስርዓት ኮለሲ ብከምዚ መልክዕ ደረጃ ንክንመሓቅ ዝገበረና ቅድሚኣብ ስርዓት እዩ እዚ ኣብዚ ምናልባት ኣብዘይ ህዝዩ ለንትኽእል ትኸውን ኢካ ከምዚ ዛ ዓይነቱ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ክገብቁል ካብ ዝገበሩ ማለት ብሓላፍ ደረጃ ክዕቶ ዝግበ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ብዘይቀልዓለም ንዛ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ እቲ ጉድጓድ ማለሲ ጉድጓድ ኳዓትኣ ይኣትዋ ክበሃል ንዓና ዳለ ኪምናት ስርዓት እምበር ኣብቲ ዝኳዓቶ ጉድጓድ ዝፍከረሉ ዘ ብዘይቀልዓለም ንዛረቡ እዚ ኩነታት ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዞባ እውን ብጠቕላላ ዝፀሉ እዩ ዝመስል ኣብ ኤርትራ ውን ጠጠው ዝብላ ይመስል ኣብዞም ሸውዓተ ፖለቲካዊ ምድባት ናይ ኢትዮጵያ ውን ጠጠው ዝብላ ኣይኮነን እንሆን ዘሎ መዓልቲ ንሪኦ ኣለና ሬድዋን ሑሴን ሱዳን ኣብዚ ጥምረት ከይትሕወስ ምእንቲ ክኸይድ ፈቲሩስ መንግስቲ ሱዳን ቪዛ ከምዝኸልከሎ ንሰማሕ ኣለና
3: كون خذوا إجهروا ما يبقى عن يونايتد أرب إمارات ما يبقى عن إسرائيل ما يبقى عن السعودية ما يبقى عن الكبسي يتطوروا بإلم وما شاءوا تماري أبزون شو عطيت بحنس أكسر قطت أميرون زلو زغول يخل ما نسي حايني من قولت كتكم دخلت مع قامل وزا حايني من حرام لغوي لو أبنى لسوء نبي بيسوء لو كليو رمع نرقى كابزو باوي لو عالم نغاو كرسو يخيل على الوزقونتات سلزي أبكم زقوا نحن أخذ إيرتراويان أي تنك إتقب واحد يزقرنا يا سمدو ولا شخون تذكري غامي يكاو مخطب يكاو موزنوري يزنب أوكي نحن مندقنا تغيري مندق تغيري كاير نحن نحن تفرادينا من نتحرارينا نتفقاتنا قرينا لك على قبسلنا ولا شيح جزيل قدرتا من هنا يعلو أمون قوزو كلتو حزبتات ولا قدرتا عن منبر بخمزي برسل ملكك في التحيق بقوني إلهم كابزي ما قوتو زنبرو حاليا سو اتخونا تاتي تحليفو لومي حزبيرتران حزب تغيرين من أي نزائي هلاو قول مدة أحبا حنساق بين مسرحو I think لكعيو تجيغا زنبرا قد محجز نبراي حجز قبر زنبرا لكعيو ونياتو حبار كنت أفينا تفريق ما ترى إفا نبكال عليتاون قلن كينو وزدو دعنبر بتقل الله زناي سيميتك زبال نرقى نعيز فقر زنبرا نورمو نيربحن أبي أبزرو بوغن ناي أورمو منقست مخانو نزل سمين حيل خسعر العلونة تخرج جز كم زدليه وزبل دلوسه كانوا مرجعين لنا أم حرام يكون تجارو يكون إرتراويان يكون أبز ساعة زلنا أنكم مرجع تحبابيركا نلاو خان ندحنات كان بحبا
1: سرح خامي واحد نزل من استعدي أبز نخوكي سرح سرح وعات وعلو زي تقرأي فان شاء الله سمرت بحالو من أي حفار تخدو كمون أبز بي إرتراز الله عبد الله فتح الله بسرعات إرترات مالو تقوروا حجي غنمانين على زيول عالو عزو نشور دخوني هارين بيقول له إذن سرعات النفسي مدرو خفته ولا بناي بتقرأي تاريخي عسوسايون تفاناتشي لو تخدم يكون عندر لو قريب تقرأي تحديد كايو مثل تعلم تهدي يكون عندر لكالو مش كهزبي إنه زيزبي بخمي تايح تخوروا اللو بقورة تخدي سرعات أبي إرترازو لو ولا كافرة بسرعات زي تيركراوي عبد الساعات متخفون على دوت تحت بلو بتكرايون تتوقع كل مسنسبي مسرحات ماي لو واحد عبد مسرحات كراي مارتيو انت عنا ماذا تخلنا بالو خمين مو كابتن حلم ويل ما تكلم كير البار انت بخمين كتاع قوت كل خمين كريو انا
3: كم مثلك مايك حاوي لالبات عبد زبودايز حريتك هبكوينك زي كم زعينة تفتح روز اللقنة تعطي رؤوس لحكم دحر ما تكنت متوقعنا قدلت ما يجي هذا كخون غير قدلت ما يسمع من بارك خون غير كم جمهور دي so كوكوس نزغنا قا ما يجي هذا ما يودك زك عمو تقرأي نيرومي ما بيتبي أو نيرومي ما نايزي ساعة ما يجي سياس نك عم قا عبد الكلنا كلنا تو أوش تكون كم قام سلزي في كلام يطلع أوش تكون يلو ما لتكون سلزت عم وست عصو كودا قد زنبون عنه سو إذي كنتا تهزباوي كريتا تا بزيو بيهزباوي تأقما تا بكزيو كملز دخل سرعة بزي منبارو مالا هزبي زي ما أقولو خير سلسانحة لومي كاوكوز سرنا وزعزواني نحنا عزينو كلو عبيتي معتا مزاما انتو قونا عبزي سرعة زي نالبات قدامنتن كان مالس priority كاتصور عنو secondary كاتصور primary كاتصور عنو secondary كاتصور عنو سلازي نحنا عبزي ساعات زي كانت نحنا تساقن انتايو كمي اللي عرقوينا نخين هلو زكبر النازولو ما يتفقات مكررات عنو سو نالبات عب تقرأي نحركم كايد كينا انا نايب حقي كحاسبون زت أجمعنا نجاري ولا تبع على جنرال سات كان تبع على جنرال سامورا كانوا أتكم أمس نصور ولا كده شوردة كلهم أب إيرتراو نحكي بشم برجت حمدو إلكا مستي بحرقهم كوسيدي مريتكم كوسيدي إنه زوج بعض معدن له أبتدي هون كان مسرح إزي أعتقد ما يتاريخ

كما يقولكم كما ينبغي سرح ما تمانا قلنا بذيك عبقلة قربوتاتات جمس قدوف كابت عمتو بأمسل بميشة تغريبو فعمل نرو بلن حدا خبنا نقول بعليا لخوكا بلكم نتخال عيد الجبال انتنا تاتمان سيلا نسوكم كسليتو كلا ونين حتى تكون خزبيا فقولو انت مدارة عبقنا زبالة قمتات كتاتمرو ايلو زحادة رسميت زحادة رئيتو بفيلم الفوتوغراف من زينا عن خسرحو من اتقو جلا قازيت انا فاتنا بتخطم من سبيدة نيرا بدعم تبقر زي بس احنا يخوابينا برن عزينا دخيمنا انا بورو رولانا ويتولو عبقا تمام ونتفق انتنا لقل بيرا فصام عنا جن خزم بدني حسيت ان يتات كتبها لنتشل جنزة بقى اخوكمي الى احسر تبر نزحو البيرا هبقو من مساحكم مش بلعكم بغتفة نعم سواع فتنات عبوهم راخة بنا بجاهم بما مبراحتي باتري جمد جرمد هاي توسو بركم نتان في المتاتين فوتوغرافات الخيزة نهب عليشن بركم نزا سرح زتن الدبت فنكتنا عرمي عليشن أير تدابت

شالك أتعبد سوا قريشو كان كدامو شغطي تقبلن قرب قير منه كتر أمو كلخا قد يسجأت سحبره من السن سرح

0: عبي وعل عبر اسم دري كابا سمرانا متقوع مخاد مالت دارقا شو عتشحن حموش تميتن جاما ناب تحت تنوقيت كانا بك ايح بحر مدق داق مالتيو تبقنا قرو متقوع عبتي هافستاوي في الشغتاء ابن سيئي تقبلتنن ترناي متقوع ناكرم تكزيس لازنا برا كورب زحلي لعنا برات جنا خلنا فيستيفال متوع خبنا إرتراخ في الهجر كلن تناوي أبيو تاو فرع جواي تلعلو بمريتن بأيرنا متوع زتقلبة أهزبي بفي اللينة تيب على تباهي لوس تسرح جول فوت خدينون رأس مدري على علقونا برا متوع نايوراي منفس عسيلو أنا برا ناي بعل صندقات ينبلبلو نبرو سأت إلو لك سوزنا برا قيح بحري نايتها تعرب زنا برا تصحي تشكراتها تمسع على بو زبلج لجك علي برور مسيلو نبرم أقام شتينا من سواعته سماي كأي حرانش مسيلو توليعو نبرم ولا كوام سواع حواهو نيوعل عسيلوان وكيوان معريقان تنبرت زيادة قطرقن سباقيا أمشت نبرم قطردك إساتو عل مشت برابر تدمق تناي كرم ملك عن دمكتان قنيلن كرمسل استعامتات زسك حكي حلقيت عنو الترائي اللي عوده هنات نبرت بس العداقة تقاب حجي قولو شعبيا كاب تحساس شحن شعات تميتن سبعان شعات تنجميرو انت شعات توارح بعد كاب زركبا عصر سلست قبليتات نتن عصرت عب تحت قوزت سرها جيراتو نبرت عداقة كام مخزن نداد جميرا جماع جنبحر خيقة دفكا بقرقوسوم سقا فابريكات جمينتو بمعراد عب تخسيان دا ميكايل سلست دوشكا بمئسار نقنق مبال أبيان نبرت نعداغان عب تحتنا يوغن تورن نبرا سلست قبليتات مالت متوالتن اتن كلتا متوعتن زراخب انكو للل مسققار كلت نابتي دفعات نخد كر زنبرا نكو مقدي باتيج او زفحار اللو بوتات رح نبرا بو خير كازو خونا نقر مفتان دما نفس قتلت نبرا أبيو تاو سراويت عب عداقا زنبرا نايش عبيا دفعات بخمي سبابي روخم زاعتوا حجي خحاسبون كرلقو مماليسو قرماني عزيو زدنق تنفاس زهب نيح تمالعو جلنات كورات انات زمالعو مسوات
1: نبرا عسات شوعات خفال اورماي فكورز كورتي زخاخركم خوني تستوري قدم كيه بعار خبل بالو قرما اورماي الولغاني ارترا دينات كاوا كتونن كم دي تغل كالسنا ارترا ري امو بزي قدس بزحنا يزبي دي determination انتي حقر او نسل زلو يخا أرمال تقوي هو قبض وعلم جن I think هذا لخنتات دحرية نرجع سوسة عمد كوينو القبض وعي مسلنيو خوف اللي بسلامكم تسفى جبر من برعسش وعات أرمال أبدي تفتسب نازم رم تركنا مسكونكو أبد ما زلوا سنبس كم نرخب سلام عالتي يمني لكم